0: مثلا، شرب الصبح متي قهوة شاي اللي بدك إياه، وانضموا لنا بهالخمس ساعات. من أنا جاد وهبي لكم كل تحيات، انطلقنا صباحو يا قوم.
1: تقدم بطلب الحصول على قرض شخصي، سكن أو سيارة من بنك الإمارات دبي الوطني، وقد تربح راتب سنة كاملة أو أن تفوز بواحدة من 115 جائزة كبيرة بقيمة إجمالية تساوي 500 ألف درهم. قدم طلبك الآن عبر emiratesmbd.com/mega.

0: سافر الآن إلى لندن وروما مع العربية للطيران. استمتع برحلات مباشرة من الشارقة إلى 2 من أجمل الوجهات الأوروبية، واكتشف أجواء استثنائية وتجارب لا تنسى بأسعار تبدأ من 849 درهم فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home. استمتع بألوان ترابية، تصاميم مريحة وأسلوب حياة فاخر هذا الصيف بخصومات من 25% إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com.

بيت إيه؟ هل سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة عما لم تعلمي؟ كنت سألتهم عن اللي ما تعرفوه. فبه، وإحنا عارفين إن حروف الجر يحل بعضها محل بعض، وده القول اللي عليه جمهور المفسرين. في أقوال تانية في المسألة، في فاسأل به خبيرا، يعني زي إيه؟ ولله المثل الأعلى. لما أقول لحضرتك كده إيه، زرتك في البيت فوجدت بك نورا، وجدت بك نورا، يعني وجدتك نورا، فكأنك أنت شبهتك أنا إن أنا لما جيتك لقيت فيك نور. والباء هنا زيها زي إيه؟ زي زرت فلانا فكان به مرض. به إيه؟ به مرض، يعني عنده مرض. ده ولله المثل الأعلى طبعا. فلما يقول لك الرحمن فاسأل به خبيرا، يعني ما أعظم خبرة الله وعظمة الله وعلم الله. وممكن فاسأل به تبقى من أساليب التعجب، زي أكرم به وأشرف به وأعظم به. فاسأل به خبيرا، يعني إذا أردت أن تسأل فسل الله سبحانه وتعالى واعلم عن الله، فكفى بالله خبيرا بالبواطن والظواهر. استقيم برضو المعنى كده. فلذلك الرحمن فاسأل به خبيرا، يبقى فاسأل به خبيرا، فاسأل عنه خبيرا به سبحانه وتعالى، أو فاسأل به إذا أردت السؤال والاستعلام، فاستعلم أو خذ العلم عما علمكه الله عز وجل، فإن الله هو المحيط بالأمور كلها وهو العالم الخبير سبحانه وتعالى. وكما نعلم أن الخبير اسم من أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى، وهو اللطيف الخبير، وقد شرحنا هذا الاسم ضمن سلسلة شروحنا في معاني أسماء الله الحسنى، فمن أراد أن يرجع إليها فليفعل. الرحمن فاسأل به خبيرا، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قال وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. وهذه الآية فيها سجدة التلاوة كما ذكرنا قبل. وإذا قيل لهم، لكفار مكة أو لكل من كان يدعوهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عبادة الله، اسجدوا، أطيعوا، أذعنوا، اخضعوا، ما هو السجود ده في معنى كده، أو السجود الظاهر يعني اعبدوا الله فصلوا له واسجدوا له. وإذا قيل لهم اسجدوا، مدام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش فخضع له كل شيء وذل له كل شيء ودان له كل شيء، فأنتم كذلك من هذه الأشياء، فينبغي عليكم أن تؤمنوا بالله وتخضعوا وتذعنوا لله. لما يقال لهم هذا قالوا وما الرحمن، وحتى أساءوا الأدب في اللفظة، لأن نحن نقول من للعاقل وما لغير العاقل، يعني أنا أقول لك من فلان، إنما هم لسوء أدبهم قالوا وما الرحمن، حتى لم يستفسروا بمن، إنما استفسروا بما. وهذا يعني إمعانا منهم في كفرهم وسوء أدبهم مع الذات العلية. قالوا يعني نحن لا نعرف إلا رحمن اليمان اليمامة مسيلمة، ما نعرف الرحمن الذي تقول عنه سبحانه وتعالى. قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وقرئت أنسجد لما يأمرنا، لما يأمرنا الرحمن الذي تدعون إليه هذا، أو لما يأمرنا محمد أن نفعله فنسجد لربه. ده على قراءة من قرأ يأمرنا، وقراءة حفص ومن وافقه أنسجد لما تأمرنا. يبقى الكلام هنا واضح، مش محتاج إيه، مش محتاج تأويل، أنسجد لما تأمرنا أن نسجد له. وزادهم هذا الأمر نفورا وإعراضا، وزادهم كبرا، وزادهم صلفا إلى صلفهم، قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك احنا شرحناه في أول السورة، تبارك الذي نزل الفرقان، كثرت بركته وعم خيره، وهي من صيغ الثناء على الذات العلية. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، وقلنا الجعل والخلق هذا له استخدام وهذا له استخدام، فالجعل
يكون زيادة دقة في الخلق، جعل في السماء إيه؟ بروجا. وقلنا بروج مفردها برج، وهو البناء العالي الذي لا يوصل إليه، ولذلك لما تعالوا في البنيان قالوا عليها إيه؟ أبراج. برج في نيويورك مش عارف يناطح السحاب، وبرج في دبي برج مش عارف كذا، وهو برج 256 متر ويصل إلى كذا، وبرج في كذا، الأبراج. ولكن أبراج النجوم دي قصة ثانية. الأبراج التي في النجوم يعرف بها عدد السنين والحساب، لذلك تلاقي الأبراج بصرف النظر عن إن الأبراج دي تقول لك بكرة في إيه، وما في ده قضية تنجيمية بعيدة عن الاعتقاد السليم، دي قصة تانية. إنما في أبراج الفلكيون يعرفونها، يحسبون بها مواقع النجوم والأيام والليالي والأهلة وكذا، يبقى دي بروج. تبارك الذي جعل في السماء، أني سما السماء العالية بروجا، وجعل فيها سراجا، السراج اللي هي هنا المقصود به الشمس، وقد قرأها حمزة والكسائي بالجمع، وجعل فيها سرجا، يبقى سرج خدنا الشمس ومعها كمان النجوم. القراءة دي تديك معنى، والقراءة دي تديك معنى على قراءة حفص ومن وافقه في الإفراد. ولا يخفى ما لورش من ترقيق الراء سراجا ومنيرا، إنما هنا سراجا يعني السراج إيه؟ مصدر النور الذي له وهج وشعاع، يبقى ده اسمه سراج. لذلك في آية تانية يقول سراجا وهاجا، له إيه؟ وهج. تبارك الذي جعل سبحانه وتعالى في السماء بروجا، وربنا قال في سورة الواقعة في آخرها فلا أقسم بمواقع النجوم، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. النور بقى اللي هو من غير وهج، ولذلك القمر ما بينورش إنارة ذاتية، هو يعكس ضوء الشمس. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر، وقرئت لمن أراد أن يذكر، يذكر أي يذكر ربه، يذكر اختصار من يتذكر، فأضغمت التاء في الذال وجعلت الذال حرفا مشددا لتخفيف النطق. وجعل الليل والنهار خلفة يعني يخلف بعضهم بعضا، ويأخذ هذا من ذاك وذاك من هذا، ونحن شرحنا موضوع اختلاف الليل والنهار في مواضع كثيرة، فمن أراد الرجوع إليه حتى يعني لا نتعرض للملالة لكثرة التكرار. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد، اللي عايز يعتبر ويتدبر، وخلفة يخلف بعضهم بعضا، وأمور بالليل تتغير بالنهار، وأمور بالنهار تتغير بالليل، عبادات بالليل لا تصلح بالنهار، وعبادات بالنهار لا تصلح بالليل. وهل الليل أفضل أم النهار محل خلاف بين العلماء، ولكن الذي عليه الكثيرون أن الليل أفضل، لأنه يكون الإنسان فيه أقدر على التأمل والتفكر والتهجد والخلوة بالله وعبادة الله عز وجل، والنهار فيه حركة كثيرة من أمور الحياة، ويستطيع المؤمن بتقواه وصدق نيته أن يحول حتى أعمال الدنيا الحركية إلى طاعات وإلى عبادات يؤجر عليها. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وشكورا قلنا من صيغ المبالغة في شكر الله عز وجل، وفي أن نحمد الله أنه جعل لنا ليلا نسكن فيه ونهارا نعافس فيه حركة الحياة، وجعل لنا وقتا للمقيل والراحة، فسبحان الخالق المبدع العليم. نرجو الله العظيم يا إخواننا أن ينفعنا بالقرآن، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن لا يحرمنا تلك الجلسات الإيمانية المباركة مع كتاب الله شرحا وفهما، وأن يكتب لنا الخير والأجر والمثوبة من الله العظيم. تقبل الله منا ومنكم، شرح الله صدورنا وصدوركم، يسر الله أمرنا وأمركم، جعل الله أعمالنا وأعمالكم في ميزان أعمالنا جميعا يوم العرض على الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين،
وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.

0: حالة الطقس حول العالم تأتيكم برعاية العربية للطيران.
1: بإمارة الشارقة حاليا الحرارة 35 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 52%. منطير إلى روما، واحدة من وجهات العربية للطيران. بروما العاصمة الإيطالية هلأ الحرارة 25 درجة مئوية ورطوبة 81%.
0: اكتشف المعالم الفريدة وأشهى الأطباق في روما مع رحلاتنا المباشرة من الشارقة. احجز الآن على airarabia.com. صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد برعاية مركز سحارة.
1: هو صباح الخير يا إمارات دايما مع روان وجاد، بس هاليومين ثلاثة استثنائيا رح يكون مع جاد لأنه روان بإجازة سريعة جدا. ترجعنا إن شاء الله خميس إن شاء الله، فتحياتنا لإلها أكيد، إن شاء الله تكون مبسوطة، وتحياتنا لكم كمان من ضمين لإلنا هلا على 107.8 FM الأولى دائما، راديو رابعة موجة الأثير 107.8 FM، وكمان شاشة قناة عجمان الفضائية. تحياتنا لكل اللي بيشوفونا كمان بيقضوا معنا صبحيتهم على التي في وين ما كنتوا بالعالم، أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله تكونوا مستمتعين ومبسوطين بالساعة الفيروزية يلي بتستمر طبعا معنا لغاية الساعة 8 كل تنين من 7 إلى 8 فقط فيروز. فعندي طلبات كتير، فشو عبالكم تسمعوا لفيروس فيكم تطلبوا أكيد على 7008. تحياتنا لمحمد بيقول سمعنا القهوة البحرية. القهوة البحرية طلع بإيدي، تشرب من فنجانك واشرب من عينيك، هيدي مقطع بغني. هي بيطلع لي البكي، ايه تكرم عينك من سمعك طلع لي البكي، ان شاء الله ما بتبكوا الا دموع فرح. وتحيات الكل عم يطلبوا كمان. سارة كمان رح نشوف طلباتك بعد شوي، ولكن قبل كل هيدا خلينا نروح على الشيء اللي صرتوا تنتظروه كل تنين كمان على هوا راديو الرابعة غير الساعة الفيروزية. شو بتنتظروا كل تنين؟ مفروض عارفين، مش عارفين؟ اللي مش عارف يعرف. هلأ صار وقت راك بانك ماندي موفي ماراثون على راديو الرابعة، بتختبروا معلوماتكم عن الأفلام، بتجاوبوا معلومات هيك أو أسئلة سينمائية أو سؤال بسألكم إياه هلأ لفرصة تشاركوا وتربحوا مع راك بانك ماندي موفي ماراثون. يلا رح يكون عندي رابحين اليوم، 4 تذاكر سينما رح يكونوا معنا على الهواء لكل رابح طبعا، اوكي لكل رابح 4 تذاكر سينما، وفيها تكون VIP تيكتس، فيها نعمل لها ابجريد VIP تيكتس اذا انت من عملاء راك بانك. هلا كيف بدنا نعرف؟ بكل بساطه، اذا انت من عملاء راك بانك بعت يس راك بانك واسمك الثلاثي على 7008. اذا ما انك من عملاء راك بانك كمان فيك تشارك وبتربح نورمال تيكتس عادي، تبعت مش يس راك بانك، تبعت راك بانك واسمك الثلاثي بدون كلمة يس، يعني بعت يس راك بانك إذا أنت من عملاء راك بانك، إذا مش من عملاء راك بانك أوكي بعت لنا راك بانك بس واسمك الثلاثي على 7008 وجواب على السؤال اللي حأسأله هلأ لتربح 4 movie tickets ولا أحلى من هيك. فكل اللي بدك إياه جاوبني على هذا السؤال مع اسمك الثلاثي، يس راك بانك إذا أنت من عملاء راك بانك، أو راك بانك لحاله إذا أنت مش من عملاء راك بانك. والسؤال اليوم يقول طبعا الفيلم اللي هلأ الكل عم يحكي فيه ومكسر أرض بالسينمات هو فيلم، يعني في فيلمين بس واحد منهم هو فيلم The Odyssey للمبدع الكبير كريستوفر نولان. السؤال بفيلم The Odyssey اللي عم ينعرض حاليا بالسينمات لكريستوفر نولان، مين هو البطل الرئيسي؟ شو اسم الممثل اللي عم يلعب دور البطل الرئيسي أوديسيوس؟ ممثل نجم كبير عم يلعب دور البطل أوديسيوس بطل الفيلم، شو اسم الممثل؟ مع اسمك الثلاثي وكلمة راك بانك إذا ما أنك من عملاء راك بانك، وكلمة يس راك بانك إذا أنت من عملاء راك بانك على 7008 هلأ لتربح 4 movie tickets 4 cinema tickets، وممكن يكونوا VIP tickets إذا أنت من عملاء راك بانك. هيدا هو الراك بانك ماندي موفي ماراثون. يلا نطلنا اسماساتكم على 7008 ورح يكون عنا بدل الرابح 2. وهيدي طلع لي البكي اللي طلبها محمد واللي فيها بالقهوة البحرية بالمقطع الثاني أو الثالث. يلا استمتعوا فيها راجعين.

0: جديد اسمه The Last House. The Last House بيحكي بدون حرق يعني, بس بيحكي بالعنوان الرئيسي تبعه بلوت الفيلم الأساسي, عن عائلة بتنحبس بشكل غامض ببيته. عائلة بينحبسوا بالبيت بشكل غامض. أوكي؟ طيب, بدل ما تعمل بانو عادي أو تعمل إعلان عادي لهذا الفيلم للترويج له, عملت واحد من أزكى الحملات التسويقية لفيلم يمكن بتاريخ السينما أو بتاريخ الأفلام يعني, لأنه حطت لوحة إعلانية كناية عن غرفة مثل غرفة بيت, وقعدت رجل بهيدا البيت لمدة يومين أو ثلاثة مع جملة وحدة يعني قديش بتقدر تهدي. أوكي, قديش بتقدر تعيش بهيدي الظروف. هيدي هي كان كهذا السؤال اللي حطته على البانو يعني على اللوحة الإعلانية, والرجل مبين لكل المارة يعني, فصاروا الناس يصوروا هيدي اللوحة الإعلانية اللي كناية عن بيت صغير والرجل قاعد بقلبه, والرجل صار يتفاعل مع الناس المارقين على الطريق, يكتب اشياء على بورد صغير هيك ويحملهم اياها. ماشي, خلقت حدث بكل معنى الكلمة نتفليكس, وخلت الناس هني يسووا, صاروا الناس هني يصوروا هيدي اللوحة الإعلانية الغريبة الفريدة من نوعها, وصارت فايرل وترند على كل السوشيال ميديا. انا من الناس يلي صار حيحضر The Last House الفيلم الجديد تبع نتفليكس بسبب هذا الحدث وهذه الحملة التسويقية الإعلانية الذكية جدا. ترند فعلا كانت كتير ذكية ورهيبة. ما بعرف إذا شفتوا The Last House, ما بعرف إذا شفتوا كمان اللوحة الإعلانية الفريدة من نوعها. الرجل أكيد مش بعده محبوس لهلأ فوق يعني نزل مشي الحال, حققت الحملة هدفها وخلصت. كمان سيدة هندية دخلت موسوعة جينيس, وكمان كانت فيرل على السوشيال ميديا, اجتاحت السوشيال ما بيقولوا, دخلت موسوعة جينيس لامتلاكها أطول شعر بلغ طوله مترين واحدة وسبعة, ما شاء الله, مترين وواحدة وسبعين سنتيمتر وخمسين مليمتر.
1: insurancemarket.ae مرحبا, معكم ألفريد من insurancemarket.ae. نحن الأفضل لتأمين سيارتك, اتصل أو أرسل واتساب على 800-ألفريد-247. insurancemarket.ae.
0: هذه كانت جولتنا بترندينج اليوم, تابعين معكم صباح الخير يا إمارات. حياتنا الكل عم يشاركونا على 7-0-8 كان عم يشاركوا مسابقتنا أو بموضوعنا وبيفكر فيها اليوم. خليني أذكركم أنه سألكم, هل أنتم من الناس يلي بيعتلوا هم المشاكل والناس اللي بيحملوا هم المشاكل حتى قبل ما تصير, لمجرد في احتمالية أنه يصير مشكلة معينة بتقعدوا بتحملوا همها وممكن تمرق القصة وما تصير, أو لا أنت من الناس اللي بتقول أنه خي إذا بده يصير مشكلة بس تصير المشكلة بنبقى بنعتلها, بس تصير بنبقى بنشوف. فخبرنا انت اي نوع على 7-0-8. وخليني اذكركم انه شو مارت بسنتر بوينت عم بيقدموا منحة العودة للمدرسة الموسم الثالث حتى نساعد طفل بيستحق انه يقرب خطوة لمستقبل احلى. فاذا بتعرفوا طفل بيستحق هالفرصة خليكم على السمع على راديو الرابعة 107.8 FM, قريبا بتعرفوا كل التفاصيل لحتى نربح طفل منحة دراسية مع شو مارت بسنتر بوينت يلي عنده فيكم تتسوقوا بين أكثر من 100 موديل من الحقائب المدرسية والأكسسوارات من الماركات يلي بتحبوها مثل كابا, أديداس, سكاتشرز, بوما وغيرها كتير بفروع شو مارت بسنتر بوينت.
1: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد برعاية بطاقة الخصم والائتمان من بنك الإمارات دبي الوطنية.
0: ساعتنا الفيروزية مكفية ودخيلك يا أمي مدري شو بني بطلب من سارة بنسمعها هلأ يلا.

0: أكيد بتعرف هالغنية.
1: كذب وصدقتها كانت أكبر كذبة عشتها.
0: وهالغنية كمان
1: سايلها يا حبيبي.
0: وغيرها وغيرها. بس على الأرجح ما بتعرف القصص المخباية ورا هالأغنيات. بودكاست قصة غنية بخبرك كيف انعملت هالأغاني، شو قصتها وشو صار بكواليسها. بالسيرش اكتب راديو الرابعة بالعربي وراح تلاقوا كل البودكاست الخاصة فينا على كل منصات البودكاست.
2: في موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
4: أرسل شحنتك إلى أي مكان في العالم مع خدمة Back to Home Express من ABC Cargo and Courier، الشركة الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي. للاتصال أو التواصل عبر واتساب على رقم 8916 أو زيارة abccargo.com. تطبق شروط والأحكام.
5: مع مفاجآت صيف دبي قد تكون أنت مليونير أورا. تسوق أو تناول الطعام لدى العلامات التجارية المشاركة حتى 30 أغسطس، ثم امسح الفاتورة عبر تطبيق أورا للدخول في السحب، حيث يحصل محظوظان على 1,000,000 نقطة أورا لكل منهما، أي ما يوازي 20,000 درهم. مع أكثر من 50 علامة تجارية مشاركة من بينها H&M وأمريكان إيجل وباث أند بودي وركس وشيك شاك، قد تكون مشترياتك المقبلة هي مفتاح الحظ السعيد لك. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
6: 107.8 FM.
0: وين ما كنت هلأ؟ بعدك بالبيت؟ بالسيارة؟ أو وصلت على المكتب؟ ما بتحلق أوتك إلا مع راديو الرابعة وصوت فيروز.
7: إذا رح تهجر حبيبي ورح تنساني يا حبيبي،
0: صباح كن فيروزي.